الاول يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرج طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي

تقول والله أصيلة حرة وصيلة يا عالم حرة وصيلة والله حرة وصيلة فرحي وحد البيت معودين يما يولي يا ابوه يا ابوه

من ألف عيلة من ألف عيلة يا يما من ألف عيلة يا ول من ألف عيلة جاز الذي ما يجوز معودين يمي واللي يبوه يبوه